0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: وأما
0: السائل
1: فلا تنهر
0: وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صل لربك وانحر.
1: صل لربك وانحر.
0: إن شانئك هو الأبتر.
1: إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح اسم ربك الأعلى.
1: سبح اسم ربك الأعلى.
0: الذي خلق فسوى.
1: الذي خلق فسوى.
0: والذي قدر فهدى.
1: والذي قدر فهدى.
0: الذي أخرج المرعى.
1: والذي أخرج المرعى.
0: فجعله غثاء أحوى.
1: فجعله غثاء أحوى.

0: إنه يعلم الجهر وما يخفى
1: إنه يعلم الجهر وما يخفى
0: ونيسرك اليسرى
1: ونيسرك اليسرى
0: فذكر إن نفعت الذكرى
1: فذكر إن نفعت الذكرى
0: سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخشى
0: ويتجنبها الأشقى
1: ويتجنبها الأشقى
0: الذي يصلى النار الكبرى
1: الذي يصلى النار الكبرى
0: ثم لا يموت فيها

0: الرحيم.
1: القارعة.
0: القارعة.
1: ما القارعة؟
0: ما القارعة؟
1: وما أدراك ما القارعة؟
0: وما أدراك ما القارعة؟
1: يوم يكون الناس كالفراش.

0: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشرات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسامرة هل أتى تحديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
1: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
0: اذهب إلى فرعون

0: أنا
1: فأشركنا
0: فقال أنا ربكم الأعلى
1: فقال أنا ربكم الأعلى
0: فأخذه الله نكال الآخرة الأولى
1: فأخذه الله نكال الآخرة الأولى
0: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: رفع سمكها فسواها
1: رفع سمكها فسواها
0: فأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: فأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: والأرض بعد ذلك دحاها
1: والأرض بعد ذلك دحاها
0: أخرج منها ماءها ومرعاها
1: أخرج منها ماءها ومرعاها
0: والجبال أرساها.

0: صحف مكرمة
1: مرفوعة مطهرة
0: مرفوعة مطهرة
1: بأيدي سفرة
0: بأيدي سفرة
1: كرام بررة
0: كرام بررة
1: قتل الإنسان ما أكفر
0: قتل الإنسان ما أكفر
1: من أي شيء خلقه
0: من أي شيء خلقه
1: من نطفة خلقه.

0: وعنبا وقضبا
1: وعنبا وقضبا
0: وزيتونا ونخلا
1: وزيتونا ونخلا
0: وحدائق غلبا
1: وحدائق غلبا
0: وفاكهة وأبا
1: وفاكهة وأبا
0: متاعا لكم ولأنعامكم
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: فإذا جاءت الصاخة
1: فإذا جاءت الصاخة
0: يوم يفر المرء من أخيه
1: يوم يفر المرء من أخيه
0: وأمه وأبيه
1: وأمه وأبيه
0: وصاحبته وبنيه
1: وصاحبته وبنيه
0: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
1: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
0: وجوه يومئذ مسفرة
1: وجوه يومئذ مسفرة
0: ضاحكة مستبشرة
1: ضاحكة مستبشرة
0: ووجوه يومئذ عليها غبرة
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة
0: ترهقها قترة
1: ترهقها قترة
0: أولئك هم الكفرة الفجرة
1: أولئك هم الكفرة الفجرة
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألهاكم التكاثر
1: ألهاكم التكاثر

0: أوتادا
1: وخلقناكم أزواجا
0: وخلقناكم أزواجا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا نومكم سباتا

0: تكون أكوانا.
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا.
0: وفتحت السماء فكانت أبوابا.
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
0: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
1: إن جهنم كانت مرصادا.
0: إن جهنم كانت مرصادا.

0: كذابا
1: وكذبوا بآياتنا كذابا
0: وكذبوا بآياتنا كذابا
1: وكل شيء أحصيناه كذابا
0: وكل شيء أحصيناه كذابا
1: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.

0: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

0: أولئك هم شر البرية.
1: أولئك هم شر البرية.
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من

0: في ليلة القدر
1: وما أدراك ما ليلة القدر
0: وما أدراك ما ليلة القدر
1: ليلة القدر خير من ألف شهر

0: سُيِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: إن شانئك هو الأبتر.
1: إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: القارعة.
1: القارعة.
0: ما القارعة؟
1: ما القارعة؟
0: وما أدراك ما القارعة؟
1: وما أدراك ما القارعة؟
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: وتكون

0: الصلاه ويؤتوا الزكاه
1: وذلك دين القيمه
0: وذلك دين القيمه
1: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم

0: هم خير البرية.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

0: اقرأ وربك الأكرم،
1: اقرأ وربك الأكرم،
0: الذي علم بالقلم،
1: الذي علم بالقلم،
0: علم الإنسان ما لم يعلم،
1: علم الإنسان ما لم يعلم،
0: كلا إن الإنسان يطغى،
1: كلا إن الإنسان يطغى.

0: ناصية كاذبة خاطئة
1: فليدع نادية
0: سندع الزبانية
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعاديات ضبحا

0: فوسطنا به جمعا
1: فوسطنا به جمعا
0: فوسطنا به جمعا
1: إن الإنسان لربه لكنود
0: إن الإنسان لربه لكنود
1: وإنه على ذلك لشهيد
0: وإنه على ذلك لشهيد
1: وإنه لحب الخير لشهيد
0: وإنه لحب الخير لشهيد
1: فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
0: فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
1: وحصل ما في الصدور
0: وحصل ما في الصدور
1: إن ربهم بهم يومئذ خبير
0: إن ربهم بهم يومئذ خبير.
2: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-32 dari saudara Haji asal Malang. Tanyanya sebagai berikut: bagaimanakah wasiat imam ahlus sunnah perihal saudara-saudari kita kaum muslimin kaum muslimat yang masih melabeli ibadah puasa mereka di bulan-bulan ini dengan istilah puasa Rajab?

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: أرأيت الذي يكذب بالدين
1: أرأيت الذي يكذب بالدين
0: فذلك الذي يدع اليتيم
1: فذلك الذي يدع اليتيم
0: ولا يحض على طعام المسكين
1: ولا يحض على طعام المسكين
0: فويل للمصلين
1: فويل للمصلين
0: الذين هم عن صلاتهم ساهون
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون
0: الذين هم يراءون
1: الذين هم يراءون
0: ويمنعون الماعون
1: ويمنعون الماعون
0: بسم الله الرحمن الرحيم

وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى

0: داودة سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: يشهده المقربون
1: يشهده المقربون
0: إن الأبرار لفي نعيم
1: إن الأبرار لفي نعيم
0: على الأرائك ينظرون
1: على الأرائك

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون.

0: رب.
1: فيها كتب قديمة.
0: فيها كتب قديمة.
1: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
0: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.

0: إن سعيكم لشتى
1: إن سعيكم لشتى
0: فأما من أعطى واتقى
1: فأما من أعطى واتقى
0: وصدق بالحسنى
1: وصدق بالحسنى.

0: وجه ربه الأعلى
1: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
0: ولسوف يرضى
1: ولسوف يرضى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل
0: وأرسل عليهم طيرا

0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
1: يومئذ

0: واليوم الموعود
1: واليوم الموعود
0: وشهر ومشهود
1: وشهر ومشهود
0: قتل أصحاب الأخدود

0: قادر
1: إنه على رجعه لقادر
0: إنه على رجعه لقادر
1: يوم تبلى السرائر
0: يوم تبلى السرائر
1: فما له من قوة ولا ناصر
0: فما له من قوة ولا ناصر
1: والسماء ذات الرجع
0: والسماء ذات الرجع
1: والأرض ذات الصدع
0: والأرض ذات الصدع
1: إنه لقول فصل
0: إنه لقول فصل
1: وما هو بالهزل
0: وما هو بالهزل
1: إنهم يكيدون كيدا
0: إنهم يكيدون كيدا
1: وأكيد كيدا
0: وأكيد كيدا
1: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
0: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد
0: قل هو الله أحد
1: الله الصمد
0: الله الصمد
1: لم يلد ولم يولد
0: لم يلد ولم يولد
1: ولم يكن له كفوا أحد
0: ولم يكن له كفوا أحد
2: نعم kemudian kita lanjut soal berikutnya dari Muhammad asal Sumatera Utara. Apakah puasa tetap sah jika kita tidak sengaja makan atau minum, namun lebih dari tadi, karena jangan lupa akibat banyaknya pekerjaan di hari itu, atau terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari dalam setiap jangka atau jam tertentu? Fadlus jawabannya.
3: Nah, saya memang tidak sengaja dengan benar-benar lupa, maka puasanya sah, walaupun dia lebih sekali lakukan hari itu. Nah, di sini juga, di sini kebiasaan hidup minum air setiap hari. Di sini juga tentunya, kita melakukan puasa Syaban sebagai latihan untuk menjadi puasa Ramadan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذا الشمس كورت
0: إذا الشمس كورت
1: وإذا النجوم انكدرت
0: وإذا النجوم انكدرت
1: وإذا الجبال سجرت
0: وإذا الجبال سجرت
1: وإذا العشاء عطلت
0: وإذا العشاء عطلت
1: وإذا الوحوش حشرت
0: وإذا الوحوش حشرت
1: وإذا البحار فجرت
0: وإذا البحار فجرت
1: وإذا النفوس زوجت
0: وإذا النفوس زوجت
1: وإذا الموءودة سئلت

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: Kemudian soal berikutnya dari Ummu Sahwat As-Jamis. Beliau mengirim pertanyaan, apabila di bulan Ramadan ada ibu hamil yang tidak kuat berpuasa, adakah perubahan untuk berpuasa atau berbuka? Tafadhol.
1: Nah, ini sudah membahasnya, intinya boleh. Dan sangat jelas dia memiliki uzur untuk berbuka puasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

0: تعبت زكاة
1: وذاك ذي القيمة
0: وذاك ذي القيمة
1: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك

فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.